0: انا عمر حبيب مباراه جمبوريه وشركه الابطال
1: جلا عمر حبيب وشي جاورو
0: جلا انا عندي انا محدد المعركه
1: امين
0: عارفين انا مقالة اللي مع مرادو
1: ادي عمر حبيب
0: هذا يتك محدد لا حنجم ريال اندويا لارو دي نتنية واسوانجين اخورك تيجي دو باتدان كما كما مرادانا زمن سي حاجي غانا تيجي دي وين سنة سمانا مقالة لا حنجم ريال من نتنية واسوانجين ما بانجادا
1: Nandiro pale kia nga pale dende kurman dupti konyen a paraskram kutum gulida kaudo pale yadu kredno.